0: Sender noch FM 100 MHz.
1: معنا كنت حلفة مسيكم جيت تصنع لقبوت نوال ناسواغي جيت نوال ناسواغي جيت تصنع سواغي.

هالفمسك كنزت تصنع بغوت بيونو هالفمسة موسيقى ودو تصنع الوعشاي نوشكا بيهير هالفمسة موسيقى رين نوستالكي

0: ننق اف ام ولق نوحلو
1: سيلفي ننق اف ام
2: السمسكم زيت ماكم مبروت يا لي لودز هالفامس ميوزك ويتش هاف ا لسننج ترو هالفامس ميوزك ثانك يو فيري ماتش